0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة الإخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها: رحلة تاريخية إلى قلب آسيا، أو لماذا تعد منغوليا مهمة لتاجيكستان؟ اجتماع سفير مع وزير الصحة الأماني. سيقعد مؤتمر دولي تكريما لذكرى 145 لميلاد بطل التاجيك نصرت الله مخزوم. تمت مناقشة مسألة إنشاء مجموعة صناعية للمعادن غير الحديدية في منطقة السوق في شنغهاي. مستمعين عزيزي، لن تسمعنا إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. لا تعد زيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية تاجيكستان إمومالي رحمن إلى منغوليا مجرد زيارة دبلوماسية عادية، بل هي مؤشر على دخول السياسية الخارجية لتاجيكستان مرحلة جديدة من تعاون متنامي مع الدول الآسيوية. وقد شهدت علاقات بين تاجيكستان ومنغوليا تطويرا هاديا ومستقرا حتى الآن، والآن يمكن أن تشكل هذه الزيارة الرسمية لرئيس تاجيكستان بداية للمرحلة الجديدة نوعا من تعاون تتجاوز تبادل السياسي لتشميل تعاون اقتصادي وثقافي وسياحي والعلمي. للوحيلة الأولى تبدأ تاجيكستان ومنغوليا متباعدين بآلاف كيلومترات، إلى أنه في جغرافيا سيصاح معاصرة لم تعود مسافرة المعيار الأساسية لتقارب، بل مصالح المشتركة والآن والاقتصاد الدبلوماسية هي التي تجمع بلدين. في 20 يوليو 2020 أقد اجتماع في مسقط بين سفير جمهورية تاجيكستان زبيد زبيدزادة ووزير الصحة في مملكة عمان دكتور هالة ابن علي سبتي، حيث نوقشت خلال قضايا تعزيز وتطوير التعاون بين تاجيكستان وعمان في مجال الرعاية الصحية. في ديسمبر من هذا العام تكريما لذكرى 145 لبطل التاجيك نصرت الله مخزوم وذكرى مؤوية لمؤسس مجالات التاجيكية، سيقعد مؤتمر علمي دولي بعنوان نصرة الله مخزوم ومؤتمر الأولى لمؤسسات المجالس التاجيكية بمبادرة من معهد أحمد دانش للتاريخ والآثار والإثنولوجيا التابعة لأكاديمية الوطنية للعلوم في تاجيكستان. نصرة الله مخزوم أحد مؤسسات التاجيكية السوفيتية ورجل دولة وسياسية بارزة وأول زعيم لتاجيكستان. ولد عام 1881 في قرية تشوشماق قاضي التي كانت سابقا باي قرطغين. 27 يونيو 2006 كرمت خدمات هذه الرجال النبيلة ابن أم تاجيكي، وبموجب مرسوم من رئيس جمهورية تاجيكستان منح نصرة الله مخزوم لقب بطل تاجيك في 19 ماي من هذا العام، وبمبادرة فريدة من رئيس بلاد إمام علي الرحمن نقلت حنيفة من تراب زريحة نصرة الله مخزوم إلى تاجيكستان من روسيا. تمت مناقشة آفاق إنشاء مجموعة صناعية للمعاهد غير الحديدية في منطقة السوق بجمهورية تاجيكستان خلال اجتماع في شنغهاي بين وزير الصناعة والتقنيات الجديدة في جمهورية تاجيكستان شيرالي كبيري ورئيس شركة طبيب إفريس الصينية. مؤسسات المشروع المشتركة شركة التاجيكي الصيني للتعدين والصناعة أبدت أطراف اهتماما بمواصلة دعم مباشر مبادرات رامد إلى تطوير صناعة معادن غير حديدية وتأسيس قاعدة صناعية جديدة في جمهورية تاجيكستان. ومن المتوقع أن يشكل إنشاء مجموعة تكنولوجيا خطة هامة نحو تسريح وتيرة تصنيعية في البلاد وتعزيز مكانتها في أسواق الدولية وزيادة قدرة نتافس اقتصادها وطنية. مستمعين الأعزاء، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

0: السلام عليكم، تحية طيبة لكم أيها المستمعون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج أسباب ووقاية الأمراض القلب، يقدم خبيرنا في المجال الطبي هذا المعلومات.
1: بمرور أكو خونجار ديل أسخبل بمرور شميكي ديل سكتة ديل بمرور شربلاندي شاروني.
0: تعتبر أمراض أو آيات دموية لقلب مثل مرض القلب إقفاري وسكتة القلب وارتفاع ضخ الدم الشرايين وغيرها خطرا جسيما على صحة الإنسان وقد تعد حتى إلى وفاته. مرض القلب إقفاي هو المرض يحدث عندما يضيق أو ينفض بكامل أحد شريان مغازية القلب، وفي النتيجة لعدم الكفاية وصول دعم المشبوع والأكسجين إلى إزالات القلب. وتعتبر أعراض الكلينية عصية لهذا المرض هي ألم الحريق أو ضغيط الممتد ورع العظم القصي في القفص الصدر أو منطقات القلب، والذي يمكن أن يمتد إلى الذراع اليسرى أو بين كتفين، بالإضافة إلى شعور بنقص الهوائل وغثيان وتعرق الشديد وغير ذلك. وتجدر إشارات إلى أن أعراض ظهور هذا المرض لدى بعض المرأة قد تلاحظ عن طريق العلم أو صقال في الذراع أو رقبة أو فلك. في بداية مرض تحدث الألم غالبا عند بذل مجهود بدني أو إجهاد عصبي أو في الطقس البارد أو حركة بعد تناول الكمية الكبيرة من الطعام. وأحيانا قد تظهر هذه الألم في الحالة الرحل لتضيق الشريان، تجية هو تراكم الدهون على جدرانها وهو ما يسمى تثلب الشريان. وبذلك مع مرور الوقت تضيق فتحة الشريان بدرجة لا تسمح بوصول دعم المشبوع بأكسجين إلى عضلة القلب. وعند زيادة الحاجة إلى أكسجين ومغازية أخرى مثلا عند نشطة البدن تزداد احتمالية حدوث سكتة القلب. حدد خطر حدوث تثلب الشريان ومرض القلب إقفاري بأسباب وعوامل التالية: تدخين، سجائر ونصفر، ارتفاع ضغط الدم شريان، زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، قلة الحركة، مرض السكري، سمنة أو زيادة وزن الجسم. عوامل وراثية: إذا كان أي من عوامل خطر هذه لظهور مرض القلب إقفاري الموجودة لديك، احرص الحتم على فحص لدى طبيب المنطقة أو طبيب القلب وتخلص من هذه العوامل الخطيرة. وتجدر إشارة إلى أنه قبل تحديد التشخيص سيمسك الطبيب المعالج بإجراء الفحوصات التالية: تخطيط الكهربائية القلب، تخطيط صدر القلب، اختبار المجهود البدني وتحليل الدم لتخثر الدهون والتي كانت توصل لمرضى منذ السنوات السابقة. ومن الجدر بذكر أن تناول الدواء مرة واحدة أو لفترة محددة قد يقلل من شدة ألم مؤقتا فقط. لذلك بعد ظهور ألم لذبحية يجب إسراع فورا بمراجعة الطبيب وبدء علاج خاص في الدقائق الأول من ظهور الألم في غضون 3 و6 ساعات كحد أقصى لوقاية من سكتة ميوكارد. في عصر حالي تعتبر وتوصي شريان تجية الطريق من أحداث الطرق تشخيص وعلاج لمرض القلب إقفاري. خسارات الشريان هي نوع من الفحص الإشعاعي بمضاد متبينة يستخدم لتحديد أسباب مرض القلب وحالة شريان تجية ونوع ومستوى ومكان تضيق الدخل في شريان طاجي، أي أنه باستخدام هذا التشخيص تستطيع الوصول على معلومات الكامل حول طريق العلاج التي يجب استخدامها لمرض العلاج الدواعي. توصل ببالون وضع دعامي أو جراحة أو مجرى طاجية. في هذا الأثناء يوصل خبراء في هذا المجال أشخاص المصابين بمرض القلب فري بضرورة تخلي أولا عن عوامل الخطر التي تؤدي إلى ظهور هذا المرض. طريق صحة لتناول الطعام. يوصي في هذا المجال بأن كل شخص مسبب بمرض القلب إقفاري يجب أن يتوقف عن تناول التي تكون كثيرة في اللحوم ومنتجات اللبن. يجب أن يختل طعام أشخاص المسببين بهذا المرض على جميع المواد الغذائية الضرورية وخاصة بروتين فيتامين. تناول سمك مع طعام لمرض القلب إقفاري واحد وإثنى مرة أسبوعيا ليس بعيدا عن ليس بعيدا فهو خفض جدا لكمية الترجستي ويمنع أيضا ظهور خسارة الدعم في الشريان الفقري. أشخاص الذين تناولوا فواكه وخضار خمسة مرة أو أكثر يوما أو أكثر يوميا تكون احتمالية إصابتهم قليلة جدا لأنه يوجد في تركيبها أحماض أمينية وفيتامين وحمض الأولول التي لها خصائص وقاية. مراقبة الوزن. يجب ألا ننسى أن سمنة الوزن وزن وائدة هما أحد عوامل الخطر للظهور. لذلك من خلال تقليل وزن الجسم أي أن وزنك يجب ألا يزيد عن 78. تذكر أنه لتقليل وزن الجسم وضافته إلى التزام بحماية ويجب أيضا ممارسة رياضية. أنواع أساسية لرياضات لأشخاص المصابين بمرض القلب إقفاري هي مشي الصارع في طريق المستوى، سباحة ركوب الدرجة أيروبيك وغيرها. مشي هو أسلوب بسيط وموثوق لتدريب القلب. مدة مشي وفقا لحالته هي 63 دقيقة 32 مرة اليوم بسرعة 97 خطوة بالدقيقة. رقابة ذاتية في هذه الحالة يجب على علاج بأعشاب أمراض القلب. طهاب أصالة القلب ميكوريت جذر ناردين 30 جرمان باليسا 20 جرمان أم ألاف الورقة 20 جرمان ظهرة أقحوان أطاريون 20 جرمان وشبات ذر ذرشقة 20 جرمان تنقى ملعقة من هذا المسجل في 200 جرمان من الماء المغلي لفترة ثم تصف وتستهلك خلال يوم. ظهور الزعرور الأحمر أم ألاف ورقة نعنع أقفوهان والشمارو طبحة صدري خفاقا قلب 5 ملاعق من زعرور أحمر وملعقتان من ثمار الورد البريل مسترًا تغلى في لتر من الماء لفترة وتوضع في ترموس يشرب منها 50 جرمان 3-4 مرة يوميا. تقشر 5 خصائص وصومل و5 حبات من الليمون وتفرم في المفرمات لهم ثم تخلط في لتر من عسل وتطلق لمدة أسبوع في مكان مظلم خلال يوم. اختار وفد محددة وتأخذ 4 ملاعق صغيرة من هذا الدواء ثم يستره للدقيقة. 500 جرمان من المشمش 500 جرمان من الزبيب 500 جرمان من الليمون 500 جرمان من الجو تفرم في المفرمة اللحم وتخلط مع العسل وتسالك ملعقة صغيرة قبل الطعام. مصممون أعزاء وفاضل هذا هو برنامج أسباب ووقاية أمراض القلب.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم، تحية طيبة لكم أيها المستمعون الأعزاء ومحبون جدا، هذا هو برنامج زرافشان ونهر زرافشان.

يعتبر نهر زرافشان واحدة من أقدم النهر وأهمها وأجمالها في آسيا الوسطى، وقد أخذ اسمها من الكلمة التاجيكية دار وافشان بمعني ناصر الذهبي أو صب الطبر، ويعد سبب في هذه التسمية إلى أنه تاريخيا كان يغسل الذهب من رمال هذا النهر، كما أن مياهها بمثابة الذهب للذرعة في وادي المحيطة به. تعتبر نهر الزرافشان واحدة من مناطق الأكثر تعقيدا من الناحية المناخية ليس في طاجكستان فحسب بل في آسيا الوسطى بأكملها، وإن التضاريس الجبلية والنطاق المناخي المرتفع والتنوع العميق في الظروف الجوية هي سبب في نشوء الفروق المناخية الكبيرة. تبلغ المساحة إجمالية لوادي الزرافشان إذا جمعنا مساحة المقاطعات الغليس الرئيسية كوهستون ماسجو أيني بانجاكين حوالي 11700 كيلومترا مربع لتقريبا، فإن هذا يعادل نحو 7% من إجمالي مساحة طاجكستان، وتقطعات عيني حوالي 5% و 200 كيلومترا مربع، وهي أكبر مقطعات من حيث مساحة في هذه الوادي. مدينة ومقطعات بانجاكين حوالي 3800 كيلومترا مربع، مقطعات جبل ماسجو حوالي 2900 كيلومترا مربع.

تتكون غالبة هذه المساحات من جبال شاهقة وعوديات جليدية، بينما تشكل سهول وأرض صالحة لزراعة جزءا صغيرا فقط، خاصة في أودية بين جبلية بانجاكين. هنا احتياط الذهبي في وادي زارفشون كبير جدا، وتشمل هذه المجموعات المناجع ومكامن الزرق دهون داروزا ومسجو وطاقة، وهذه المناجم مع المنجم التارور ضمن المنطقة الهيكلية واحدة مشاكلة حقلا مدنيا واحدا. في العصر الحديث تحضر دراسات التغيرات المناخية الإقليمية في ظل احتباس الحراري العالمي وارتباطها بالظروف الجوية وتأثيرها على موارد المائية وأنظمة البيئية التي تتغير عبر الزمان والمكان بأهمية علمية العملية البالغة. وإن مقارنات الملاحظة الطويلة مدى لقيام الجوية في حوض نهر زرافشان داخل حدود طاجيكستان تضحي تهديد القوانين العامة والخصائص المنفردة، مما يساهم في تطوير الآلية الفعالة لتكيف الأنظمة البيئية مع التغير المناخي ومقاوماتها لحوادث سريعة ذات تبعات بيئية. ينبع زرافشان من ارتفاع يبلغ حوالي 27,000 مترا عن سطح البحر، وتهديدا من جليدية زرافشان إملاقات في شرق طاجيكستان، ويطلق عليه في أجزائه الأولى اسم نهر مسجو أيضا، ويصبب في زرافشان داخل حدود البلاد أكثر من 100 شعبة ورافدة بين صغيرة وكبيرة. وأهمية أنهار الفونداريو كشتون ومغيون، يحتل وادي زرافشان مرتبة ثانية بعد منطقة بامير من حيث العدد إجمالي لبحيرة، وأكبر بحيرته هي إسكندر كول غادينجس كول. وتقول هذه بحيرة أساسا في نقطة التقاء الجزء الغربي للسلاسل. جبال زرافشان وحصار في أهواض الروافد الكبيرة لنهر زرافشان مثل مغيون 16 بحيرة، كشتون 27 بحيرة، باسرود 4 بحيرة، إسكندريا 12 بحيرة. كما توجد في وادي زرافشان بحيرة 7 مرغوزة، نوفين، هوشيار، ميجان، كردة، هزار چشمة، صيح، وبحيرة كبرى وبحيرة العلاودين في بانجاكين. ويقصد هذه المواقع ثانويا عدد كبير من السياح، وتضم البحيرة الكبرى 7 بحيرة صغيرة أخرى سفيدة والتي تكثر فيها أسماك. توجد في وادي زرافشان 9 عيون لمياه المعدنية، وتقع عيون طاغي القمر في بدأ في عالي النهر وعين أنزو على منحدرات الشمالية لسلسلة الجبال الحصار، ولها أهمية استشفائية وترفيهية كبيرة. وتقع عين أنزو معدنية في الجزء الشمالي من ممر أنزو الجبلي، وتشبه المياهها من حيث التركيب الكيميائي وخصائص العلاجية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر وبطل الشعب التاجيكي ميرزا تورسونزادة. الشاعر وبطل الشعب التاجيكي ميرزا تورسونزادة ولد في 19 أبريل 1911 في قرية خاراتاغ مقاطعة الرغار سابق بجمهورية تاجيكستان في عائلة حدايد. قدم ميرزا تورسونزادة مساهمة كبيرة في تطوير ثقافة الشعب التاجيكي. في وقت من الأوقات كان هو مفضل لدى الناس وخاصة النساء. كان اسمه على رأس الأحداث السياسية والثقافية. بنظر إلى مساهمة المستثمرة من تورسونزادة منحته تاجيكستان الحديثة مكانة بطل الشعب التاجيكي الذي أطلق عليه اسم الورق نقدية وطن بقيمة اسمية قدرها 1 ثمانية تكريما له. إلى جانب ذلك تم تغيير اسم المنطقة تكريما لهذا الشاعر منطقة تورسونزادة. الشباب وكبار السن يتذكرون جيدا ويعرفون قصائد تورسونزادة تحت اسم جان شيرين إن قدر جانجا مكن، بمعنى روحي حلوتي لا تقاتلني كثيرا، مكررين حقيقة أن هذه الكلمات قالها تاجيكي نموذج. توجد آثار تورسونزادة في العديد من مدن ومناطق البلاد وكذلك شوارع عاصمة وبعض مدن تاجيكستان التي سميت باسمه. يوجد متحف يحمل اسم ميرزا تورسونزادة في مدينة دوشنبه وفي قرية الأصلية للشاعر. أصبح ميرزا تورسونزادة كلاسيكيا خلال حياته. ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات نقاد تقييمات الراعية وقام الناس بتدوين خطوط الكلمات الحب. التقيت بفتاة وحلال حاجبي وشامتي على خدها وحب في عينها، ربما ليس فقط في تاجيكستان ولكن في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي. كانت في هذه أغنية معروفة ومحبوبة. ولد الشاعر لعائلة فقيرة عادية

الحرفيين حفر الخشب. كان مصير والده صعبا، فقد أمل في حقل. عندما وقع زلزال مروعي أودع بحياة زوجته وأطفاله الخمسة. تزوج لمرة ثانية وولد ابنهم ميرزا. بعد سنوات عديدة يعرف ميرزا وهو لا يزال صبيا مرارة الخسارة، سيتم إرسال والده إلى سمرقند للعمل على بوابة القصر منحوت، وستموت والدته من المرض بعيدا عن وطنه. كان لدى والده ترسون حلم رهيب على أسرته، وفي صباح يوم التالي قرر العودة إلى ابنه، ولكن نظرا لأن الأمل لم ينتهي بعد ولن يسمح له بعودة إلى المنزل، فقد قرر والده للهروب من سمرقند. تبين أن حلم نبوي. بعد أن عاد إلى موطنه، قرطاق سيتعرف على وفاة زوجته وسيجد ابنه صغيرا في عائلة غريبة. بعد عودته أرسل والده ميرزا على فوري إلى المدرسة على مسجد المحلي. العظام لنا واللحوم لك. عند إرسال أطفالهم إلى المدرسة نطق جميع الآباء بهذه العبارات، كما تكرر من قبل أبو الميرزا ترسونزادة: ما قصته سوف يكتشف شاعر المستقبل ذلك اللاحق.

كان عصاه ملا طويلا جدا، وحيثما جلست كانت تصل إلى رأسي. قال ميرزا ترزنزادة لاحقا من المدرسة الأولى: لكن لا شيء يمكن أن يثبت تعطش للمعرفة. في تلك الأيام لم يرسل جميع الحريفيين أطفالهم لتعليم القراءة والكتابة، لكن الأب ميرزا ترزنزادة كان يحلم دائما أن يصبح ابنه شخصا متعلما. بعد كل شيء حتى اسم ميرزا يعني متعلم متعلم. أولا تم نقله إلى المدرسة الداخلية في دوشنبي، ثم التحق بكلية تربوية حيث تم إرساله كواحد من أفضل الطلاب لدراسة في تشقين في معهد التربية. بعد التخرج بدأ صعوده السريع. بعد عودته من تشقين بدأ ميرزا ترزنزادة حياته المهنية كصحفي في مكتب تحرير الصحفي كمسمال تاجيكستان. بعد ذلك تم إرساله إلى لينينوباد لقيادة الجزء الأدبي من مسرح لينينوباد للموسيقي والدراما، وسرعان ما أريد في المسرح أرد على أساس مسرحته حكم اللعب الدوري الرئيس للممثل الشابة جميلة صباحات خان نجم الدين، وبعد ذلك أصبح زوجة الشاعر.

الأعمال الشعبية لميرزا تورسونزادة، قصيدة الشمس البلد، قصيدة خريف والربيع، مجموعة قصائد، قصيدة للوطن، قصيدة ابن الوطن، قصيدة عروس من موسكو، دورة القصائد، القصيدة الهندية، دورة القصائد أنا من شرق الحور، قصيدة حسن أرابكاش، قصيدة صوت آسيا، قصيدة النور الأبدي، قصيدة عزيزتي، قصيدة من نهر الغنجي إلى الكرملين.

چوایز و لقب میرزا تورسونزاده بطل عمل اشتراکی اربع عوامل لیلین و سام ثورة اکتوبر ثلاث عوامل لرایا الحمران للعمل و سام شرف و سام جمهوریه شعبیه البلغاریا سیریل و میسودیس. من درجه ثانیه شاعر شعب فی جمهوریه تاجیکستان الاشتراکی سوویتیه جائزه نحر دولی جائزه لینین عن قصائد الحسن عرباكاش وصوت آسيا جائزة ستالين من درجة الثانية عن قصائد القصيدية الهندية الغانجية. كان الناس يسرون في الغرب الدبابي تارة شاندري الحديقة المعلقة في بومباي في ذاكرة البشرية جائزة لينين كمسمول من جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية بطل تاجيكستان. بعد وفاته في عام 1978 تم تغيير اسم مدينة الريغار الآن مدينة تورسونزادة إحدى مناطق طبيعية الجمهورية منطقة تورسونزادة تكريما لكتابة الوالمع التاجيكي الحكومة للفنون دوشنبه حيث كان تمثال نصف للشاعر. في عام 1980 تم بناء زريح قبر لميرزا تورسونزاده في متنزه لوجاب في دوشنبه. في عام 1981 في دوشنبه بمبادرة من أسرة وبدعم من الحكومة تم افتتاح متحف تذكاري والأدبي متحف ميرزا تورسونزاده. استوحى ميرزا تورسونزاده أعماله من الطبيعي تاجيكستان وشعب التاجيكي كما سافر كثيرا حول العالم. وسافر الشاعر إلى دول الكثير من الأربعينيات من القرون الماضي زار الهند. هذا بلد وسكانه وطريقة حياتهم وعادتهم صدم ميرزا تورسونزاده لدرجة أنه سرعان ما تم إنشاء سلسلة من قصائد القصيدية الهندية بالنسبة لهم. حصل على جائزة ستالين وهي أعلى جائزة في ذلك الوقت. لكن اللجنة التي نظرت في ترشيحه كان لديها شكوى. الشاعر شاب، من أن يحصل على مثل هذا الاعتراف؟ ثم تدخل ستالين نفسه في نزاع، امتحنه جائزة سيكتب أكثر وأفضل، أعطوني جائزة. حصلت جائزة في موسكو عام 1948. أما بالنسبة للولاء لذات الفبالستين لميرزا تورسونزاده كان أولا وقبل كل شيء ولاء للأمراض في العام 60. أرد عليه رئاسة الجامعة الصداقة بين الشعب التي تم إنشاؤها حديثا بيتريس لوموبا اليوم جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا. ملاحظة مؤلف، لا يمكن للجميع ورفيع مثل هذا الرفيع الجادة، خاصة أنه جاء من ميخائيل سولسولوف شخصية سياسية بارزة في ذلك الوقت، لكن ميرزا تورسونزاده لم يستغل هذا العرض. السبب الوحيد لرفضه هو أن الأمل كان من المقرر أن يتم في موسكو، لا أستطيع العيش هناك بشكل دائم، أنا لا أستطيع العيش في أي مكان غير تاجيكستان. كان الشاعر دافعا وراء قراره. الشاعر ما أصيب ميرزا تورسونزاده بمرض السكرية، سرعان ما أصيب ميرزا تورسونزاده بمرض السكرية. رفض بشكل قاطع استخدام الأنسولية وسحف الطباء بموجع من الأودية القوية والتي كانوا يأملون في تخليصه من المرض الرهيب، لكن الأدوية أعطت تعقيدات. في حالة خطيرة تم نقل ميرزا تورسونزاده إلى واحد العناية المركزية وفشلت كليته في وقت الحالي. لا تعتبر عملية الزراعي الكلي عملية معقدة للغاية، ولكن في سبعينيات لم يكن طبيب قد تم تطويره بعد لإنقاذ الشاعر. جاء الأطباء مخصصين إلى دوشنبه من موسكو، لكن كل شيء كان بلا فائدة بالفعل. بعد جلسة ثانية من الغسل الكلي عن عمر يناهز 66 عاما في 24 سبتمبر 1977 توفي ميرزا تورسونزاده ودفن الشاعر تورسونزاده في قرية اللوجاب في دوشنبه. مستمعينا الكرام، استمعتم حلقة ثقافية بعنوان حياة وبطل شعب التاجيكي ميرزا تورسونزاده.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

زيت هابي جادي مشكيناش تشيخون افتوت دار ديلو همي سروداش خيلي استودا براي پیشرویش براي فعالیتش و خيلي خيلي با جوي بلان رسونيت همين غزل حافظ قتي همين اوهان قتي.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعون الكريم من دوشنبي إذاعة أواز التاجيك. الآن نقال معكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمعة طاجيكستان، وهذه عناوينها: أجرى رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم فخامة المدير الرحمن مهادئة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان فخامة شوكات ميرزايف. التقى السفير الطاجيكستاني بممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية. يشارك وفد الطاجيكي في منتدى طريق الحرير للتعاون وتطوير التجارة الإلكترونية. توسع طاجيكستان التعاون الصناعي مع مدينة تشونغشينغ الصينية. الآن نقال لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمعة طاجيكستان. أجرى رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم فخامة الرئيس إمام علي الرحمن اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية أوزبكستان فخامة شوكات ميرزايف. وفي بداية الاتصال هنا رئيس دولتنا رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة عيد ميلاده، متمنيا له الدوام الصحة ومزيدا من الإنجازات في مسيرة الدولة. وفي هذا السياق تم تأكيد على الخطوات الثابتة التي تخطوها أوزبكستان الشقيقة على طريق التنمية والتقدم وعلى تعزيز مكانتها الدولية وسلطاتها باستمرار. كما ناقش الجانبان جوانب محددة من الشركاء وتحالف الاستراتيجيين بين طاجيكستان وأوزبكستان. وأكد زعيم فخامة الرئيس إمام علي الرحمن عزم طاجيكستان الراسخ على توصيل العلاقات الثنائية مع جمهورية أوزبكستان انتقالا من تقاليد الصادقة وحسن الجوار. وبعث رئيس طاجيكستان وأوزبكستان جدول أعمال الاجتماعات واللقاءات المقبلة على هامش الفعاليات الدولية والإقليمية. كما تم تبادل آراء حول قضايا أخرى تهم كلا الجانبين. في 22 يوليو التقى سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة المفوز لدى الولايات المتحدة الأمريكية زاوقي زاوقزادة مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الجنوبية ووسط آسيا بول كابور، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية رونالد كريسكولا. ناقش الطرفان خلال الاجتماع الوضع الراهن وفق تطوير التعاون المتعدد الأوجه والمتبادل المنفع بين جمهورية طاجيكستان والولايات المتحدة الأمريكية. عقد منتدى طريق الحرير للتعاون وتطوير التجارة الإلكترونية في مدينة شيان الصينية في الفترة من 21 إلى 23 يوليو. وشارك في فعالياته قيادة دائرة الاتصالات التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان. عقد المنتدى تحت عنوان فرص وتجارب التجارة الإلكترونية في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تم استعراض إنجازات طاجيكستان في تطوير الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وقطاع الاتصالات. وصرح نائب الرئيس دائرة الاتصالات الطاجيكية بأن طاجيكستان هي أول دولة في آسيا الوسطى تتبنى استراتيجية وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي. كما أعرب ممثل طاجيكستان عن آرائه بشأن تطوير شبكات الجيل الخامس في البلاد وتحسين سرعات الإنترنت وفتح طرق عبور جنوبية جديدة وتنفيذ مشاريع الكاسة الإقليمية. كما دعا الوفد الطاجيكي الشركاء الدوليين إلى الاستمرار في ممر رقم كاسة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير التجارة الإلكترونية. وأكد الوفد أن طاجيكستان توفر فرصا حقيقية للتعاون الرقمي وإطارا قانونيا متينا وسوقا شابة ونامية. عقد اجتماع في دوشنبه بين قيادة وزارة الصناعة والتقنيات الجديدة في جمهورية طاجيكستان ووفد مدينة تشونشين التابعة لجمهورية الصين الشعبية، ناقش الجانبان قضايا توسيع التعاون الثنائي في القطاع الصناعي. كان باحث الجانبان تعزيز التعاون في مجالات التقنيات الرقمية وإنشاء المجموعات الصناعية والتوطين التدريجي لإنتاج المركبات الكهربائية والدراجات النارية، فضلا عن تدريب الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا. وبالنظر إلى نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن إلى مدينة تشونغشين في مايو 2026، أكد الجانبان على أهمية استغلال الفرص المتاحة لتطبيق النتائج الحقيقية في هذا المجال على أرض الواقع. وفي الختام قدمت إلى جانب الصيني حزمة من وثائق المشاريع لتنفيذ مبادرات استثمارية وتعليمية مشتركة. وعرب الجانبان عن استعدادهما لتعزيز التعاون المتبادل المنفع وتنفيذ مشاريع مشتركة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. في 23 يوليو أقيمت الدورة 23 من المسابقة الدولية لفنون الكتب لدول رابطة الدول المستقلة في مينسك بيلاروسيا، حيث فاز كتاب شانمال لكاتب غاري الشرعي حكيم أبو القاسم فردوسي بجائزة الكبرى. صدر كتاب شانمال لكاتب غاري الشرعي أبو القاسم فردوسي عام 2025 بمبادرة من رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن ووزع على كل بيت طاجيكي. كما فاز كتاب عالم التطريز الطاجيكي بالمركز الأول في فئة فن زخرفية ضمن هذه المسابقة. وفي ترشيحات حوار الثقافات أيضا حصل كتاب داري فاي ملفونا لرحمن عليم الزدودة، وفي كتب الأطفال والمراهقين مجموعة كتاب الأطفال صندوق يفنهن على المركز الثاني. مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة وادي الطاجيك لسماعكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

0: مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أبادي الطاجيك، الآن نقدم لكم برنامجا المتعلق بدور كبار العلماء الطاجيك في تطوير العلم والحضارة في المنطقة والعالم. في الأصل العلماء والأعلام الفارسيين الطاجيكيين أو الناطقين بالفارسية الذين يتم النقاش حولهم عبر التاريخ، وخاصة مع تشكيل الدول والشعوب الجديدة، لم يكونوا شيئا جديدا، وخاصة في العصر الحديث يلاحظ أن هناك العديد من التصريحات والمقالات التي تشير إلى قومية وهوية الشخصيات العلمية التاجيكية الكبرى مثل مولانا بلخي، أبو علي سينا، أبو ريحان البيروني، أبو النصر الفارابي، أحمد الفرغوني، ومئات من الشخصيات التاجيكية الكبرى الذين دائما ما ينسبون إلى قومية أو شعب معين. بينما كما ذكرنا سابقا يدركون جيدا أن هذه الشخصيات ولدت في أرض التاجيك وفي عائلة التاجيكية وفي أمة التاجيكية، وأن لغتهم الأولى والأخيرة كانت التاجيكية أو الفارسية. يقول العالم حاتم عالم الآثار التاجيكي:
1: سرزمین های امروزی با اصطلاح آسیای میانه یا آسیای مرکزی
0: أراضي آسيا الوسطى الحالية كانت منذ بداية التاريخ مناطق ومستوطنات أصلية للشعب الآري الآريون، الذين هم أسلاف مشتركين للتاجيك والإيرانيين والهنود الحاليين. في هذا الصدد تم ذكر الكثير من المعلومات المهمة والمفيدة في العديد من الكتب التي تركها الآريون، على سبيل المثال في الأعمال الهندية الآرية مثل مهابهاراتا وريغفيدا، وكذلك في الأعمال الآرية الإيرانية مثل أفيستو، باندوهيشن وشونوما. يتبين أن معظم أراضي آسيا الوسطى الحالية كانت مستوطنات ومواطنا أصليا للشعب الآري. بناء على أدلة التاريخية الأخرى، من الواضح أن أفيسا كانت مكتوبة على 12,000 صفحة من جلود البقر باستخدام خط من الذهب، وكانت تحتوي على 102 فصل. وعندما غزا الإسكندر المقدوني فارس في عام 331 قبل الميلاد، قام بحرق النسخة الأصلية من أفيسا وألقى رمادها في الماء، لكن نسخة أخرى كانت مكتوبة على ألواح من الذهب تم نقلها إلى وطني وترجم نصها إلى اللغة اليونانية. هل يمكن أن تعتبر أفيستا ملكا لليونانيين؟ بهذه الطريقة يتم تقديم كبار الفرس. حسنا، من الصحيح أيضا أن التاريخ قد أثبت أن الأمة التاجيكية على مر الآلاف السنين من وجودها لم تقتصر فقط على العلم وحضارة البناء والثقافة، بل ساعدت أيضا الفقراء ولم تشهد حروبا وصراعات حتى يومنا هذا. كما أن سياسة الدولة الحديثة للتاجيك هي سياسة الافتتاح والتعاون المتبادل المربح. فيما يتعلق بشخصيات العلماء الناطقين بالفارسية، لا مجال للجدل أو الخلاف، لأن أسماءهم وكلماتهم وآثارهم هي شهادة على ذلك. على سبيل المثال نسمع عن الدولة شاه محمودوف أستاذ جامعة التعليم للطاجيكستان:
2: ما فيك بكلام كي إن كور على جنبي قبها هو على جنبي دويره هو على جنبي ملاته يسرد مجدك كي شاكي تاريخي قوي وتاريخي طولاني ندوران.
0: أعتقد أن هذا العمل يبدو من قبل القوى الدوائر والأمم التي ليس لها تاريخ قديم. كما هو معروف في الظروف الحالية يتم استخدام التاريخ كأداة بقاء العديد من الأمم والدول. في السنوات الأخيرة أصبح من الواضح من خلال المناقشات بين الدول التي تقع في منطقة آسيا الوسطى أن الدولة التي ستنتصر هي تلك التي يمكنها أن تثبت من خلال التاريخ أن هذه الأراضي هي ملكها التاريخي، وهذه هي القوى التي من خلال الثقافة التاجيكية الفارسية اللغانية قامت بتخصيص صفحات تاريخية أو أدبية ومرحلة من لغتنا الأنفسهم، وبذلك ربطوا شخصياتنا الأدبية والثقافية والتاريخية والسياسية باسم أممهم وأعرها عبر وسائل الإعلام الاجتماعية ووسائل الإعلام الأخرى للعالم، موضحين أن شخصيات مثل خوارزمي، ابن سينا، زكريا الرازي، محمد الخجندي وغيرهم ينتمون إلى أمة أخرى، بينما يعلم العالم الآن أن هؤلاء هم أبناء الفرس والتاجيك. في العالم المعاصر يجب على الدول أن تكون لديها وثائق لإثبات وجود قوميتها وأممها لضمان المجتمع الدولي، ومن الواضح أن الدول الحديثة يجب أن تنشأ وثائق خاصة بها، ولذا فإنها تنسب إلى نفسها شخصيات تاريخية وعلمية معروفة على مستوى العالم وتخلق تاريخا خاصا بها، بينما هذه الشخصيات العبقرية لم تكن مرتبطة فقط بشعب أو الدولة أو الأرض، بل لم يكن أحد لتخيل حتى أنهم سيظهرون في التاريخ. يقول يعقوب يسنا العالم الأفغاني:
3: ما بگذشته تاریخی باید مراجع بکنیم، ببینیم که تاریخ هزار سال پیش چگونه بوده است.
0: يجب أن نرجع إلى الماضي لنرى كيف كانت التاريخ قبل 1000 عام. في الحقيقة كان لدينا في تلك الفترة أرض كبيرة تسمى خراسان الكبرى، وكانت هذه الأرض والحكومة التي كانت موجودة في تلك خراسان الكبرى هي دولة سمانين، وفي تلك الفترة لم يكن هناك دول مثل أفغانستان أو أوزبكستان وتركمانستان وحتى الجغرافيا المحددة التي تعرف اليوم بإيران. كانت جميع هذه الأراضي تعرف باسم إيران أو خراسان. لهذا السبب الأشخاص الذين كانوا يعيشون هناك سواء سميناهم ناطقين بالفارسية أو التاجيك في الواقع كانوا يعنون نفس الشيء. عادة ما يذكر المستشرقون الغربيون هؤلاء العظماء مثل الفرغاني، البيروني، وابن سينا، الإيرانيين، التاجيك، الفارسيين في كتبهم الهامة والمعترف بها مثل تاريخ الأدب البريطاني وتاريخ الأدب اليانبريكت باعتبارهم ناطقين بالفارسية سواء سميناهم تاجيك أو إيرانيين، لأنه في النهاية يشير المصطلح الفارسي التاجيك إلى نفس المعنى. من أجل أمة ترغب في امتلاك حضارة مثل حضارة الآريين يجب أن يكون لديها احتفالات مثل نوروز، مهرجان، وسادة، وتيرغون. أما بالنسبة لأمة ترغب في أن يكون لديها أحمد الفرغاني يجب أن يكون لديها البيروني وابن سينا والرازي، ومن أجل أمة ترغب في أن يكون لديها مولانا يجب أن يكون لديها سعدي وحافيظ ورداكي وعطار وفردوسي. أسماء ولغة هؤلاء الأعلام هي مرآة لأمة العظيمة. يقول الأستاذ دولت شاه محمودوف أستاذ التاريخ في جامعة الدولة للتعليم باسم صدر الدين عيني:
2: مو برای اونه که اثبات کنیم که این شخصیت‌ها شخصیت‌های تاریخی و شخصیت‌های فرهنگی هستن که متعلق به فرهنگ فارسی توچکی دارن. مو باید سند قوی
0: اولا لکه نثبت ان هذه الشخصیات هي شخصيات تاريخية وثقافية مرتبطة بالثقافة الفارسية التاجيكية، يجب أن يكون لدينا مستندات قوية. من ناحية أخرى، الطرف الذي يقول إنها تركية أو تنتمي إلى قومية أخرى يجب أن يكون لديه مستندات أيضا. استنادا إلى المستندات العلمية الموثوقة، يجب أن نتمكن من إثبات ذلك. في وادي فرعونة من الماضي حتى اليوم لدينا مجموعة من الشخصيات البارزة في مختلف العلوم، مثل مسعود خوارزمي، أحمد الفرغاني، محمود الخجندي، أبريحان البيروني، وكلهم عاشوا في نفس المنطقة الجغرافية، وهذه المنطقة الجغرافية كانت تسمى في الماضي فرغانة، وبعضها كان يسمى خوارزم، وهذه المصطلحات تأتي من مصطلح أفيستا. في كتاب أفيستا تم ذكر هذه المصطلحات. على سبيل المثال، معنى كلمة فرغانة وفر نور أو إضاءة، أو فرغانة هو الشكل متغير لكلمة غارم التي تعني الحرارة أو الحرارة العالية، أو تشير إلى الجبال أو الجبال العالية، وهذه الكلمة ليست مرتبطة باللغة التركية أو عائلة اللغات التركية. هذه تحليلات لأسماء الجغرافية تثبت أن هذه الأراضي هي أراضي قديمة جدا لشعب التاجيكي. في هذه المناطق عاش العديد من أبناء الشعب التاجيكي المشهورين. على سبيل المثال، أحد الشخصيات الشهيرة هو أبو ريحان البيروني، عاش في مكان كان يسمى بيروني. لاحظوا أن لقب هذه الشخصية العظيمة والتاجيك، أي أن أسرة أبو ريحان كانت تعيش في خارج المدينة يسمى أورغانج، ولقب هذا المكان باسم بيروني، وأخذ أبو ريحان اسمه من هنا. كتب أبو ريحان البيروني حوالي 150 رسالة علمية وعملية. من بين هذه الأعمال وصل إلينا 40 عملا حتى يومنا هذا، وكان أعظم أعماله هو الآثار الباقية. تم كتابة أعمال هذه الشخصيات الشهيرة باللغة العربية وأحيانا باللغة الفارسية التاجيكية. إذن كانوا من الأتراك ما الحاجة لأن يكتبوا باللغة الفارسية التاجيكية، وما الحاجة لأن يتخذوا لقبا تاجيكيا. اليوم يقول الكثير من الناس أن ابن سينا أوزبكيون، لكن في تلك الفترة لم تكن اللغة الأوزبكية قد تشكلت البعد. وكتب ابن سينا عن والدته في أعماله معتبرا إياها سيتارة. لماذا لم يذكرها أوزبكية؟ من خلال أعمال هذه الشخصيات العظيمة يمكننا القول إنهم مرتبطون بأمتنا وثقافتنا. اليوم تم ترجمة أعمال هؤلاء العظماء التاجيك إلى معظم لغات شعوب العالم، وكل منها يستخدم من قبل شعوبهم ودولهم من تدبير العلم والثقافة. ولكن ما الحاجة لتغيير القومية؟ أرو التاجيك أما لتاريخ كانت منذ أكثر من 5000 عام بمثابة الطريق الرئيسي للقوافل، مزيجا من الثقافات والحضارات، وكذلك نقطة تاريخية هامة للبشرية. وفقا للمؤرخين اليونانيين والعرب، كانت إنجازات التاجيك الثقافية والعلمية منذ القرون قد وضعت حدودا قومية في ثقافة الإنسان الثرية واحتلت مكانة مرموقة، كما أنه لا يوجد مجال علمي أو ثقافي عالمي إلا وكان التاجيك قد أنتجوا فيه أعمالا عظيما. مسألة دور الشخصيات في التاريخ كانت موضوعا للنقاش منذ زمن بعيد، لكنها لا تزال موضوعا يثير الاهتمام. من ناحية العلمية فإنها تعتبر محط اهتمام المؤرخين المحترفين والفلاسفة، كما أن العديد من العلماء بذلوا جهودا لحل مسألة دور الشخصيات في التاريخ. في كثير من الأحيان كانت هناك آراء متناقضة بشكل كامل حيال هذا الموضوع. كتب جورج فيلوزوف إذا كان بعض المفكرين في سعيهم لحذف الدور الفردي في التاريخ قد امتنعوا عن الاعتراف بالحدث التاريخي، فإن حركة البشرية باعتبارها عملية قانونية، حاول البعض من المعارضين الجدد أن يضعوا تلك الحركات تحت تأثير الهجوم على قوانين. جوهر هذه الحركات كان استعدادهم لنسيان أن التاريخ لا يزال في طور البناء الشعب، وبالتالي فإن النشاط الأفراد لا يمكن أن يكون له تأثير حاسم في ذلك. مستمعون الأكرم، من دوشنبة إذاعة آواز التاجيك استمعتم برنامجا المتعلق بدور كبار العلماء التاجيك في تطوير العلم والحضارة في المنطقة والعالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة وادي الطاجيك، الآن نقدمكم تفسيرا تحت عنوان تعود محمية حيش النمور الطبيعية الحكومية إحدى المحميات الطبيعية في طاجكستان. محميات الطبيعية هي مجموعة من الآثار التي تم اكتشافها والكشف عنها نتيجة لتطور للطبيعة. يتم التعرف على هذه الآثار من قبل الناس باعتبارها آثارا ذات أهمية تاريخية وعلمية وثقافية وجمالية. على سبيل المثال، المواقع الطبيعية في متنزه طاجكستان الوطني وجبل تشيلدوكتارون واسكندركول وبحيرة الساريز والتشيلجور تشما وهافتكول وما إلى ذلك. وهناك أساطير حول كل من هذه الآثار والتي لها أهمية علمية وتاريخية وثقافية وجمالية وتعليمية. وتعتبر مثل هذه الأمكان وجهات سياحية وتجذب انتباه السياح بشكل أكبر. ومن هذه الآثار حيش النمور التي لها أهمية خاصة. محمية حيش النمور هي مؤسسة حكومية لمناطق الطبيعية المحمية بشكل خاص التابعة لوكالة الغابات التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان. وتقع هذه المنطقة الطبيعية التي تبلغ مساحتها 50,000 هكتار تقريبا في منطقة خطلون، وقد تم إدراج بعض

رابع نوفمبر 1938، وتقع المحمية في المناطق دوستي وجايهون وقبوديون الحالية في منطقة خذلون، وهي إحدى مناطق الجذب السياحي في منطقة وادي واش السياحية. تتكون معظم أراضي محمية حشر النمور من الأراضي العشبية، ومن بين الحيوانات النادرة بقي جافس بخاري واختفى النمر التراني. تم إنشاء المحمية بقرار من مفوضية مجلس الشعب لجمهورية طاجكستان الاشتراكية السوفيتية في 4 نوفمبر 1938. أنشأت المحمية من أجل حماية مجمع الصحراء والصهوب والنباتات والحيوانات النادرة، وتبلغ مساحة الإجمالية أكثر من 50,000 هكتارا، منها 14,500 هكتار مغطاة بالغابات، و10,700 هكتارا مروج، و4,030 هكتارا بحيرات، و22,173 هكتارا صحراوية. سميت المحمية حش النمور نسبة لوجود أحد أندر أنواع الثدييات المفترسة، وهو النمر مقط. تم العثور على هذا النوع من الثدييات في أراضي المحمية حتى 50 من القرن الماضي. ذكر العالم الروسي بوتوبوف في عمله عصا النمر عدة حوادث مواجهات بين البشر والنمور. تم تسجيل وجود النمر في أراضي المحمية في الصيف عام 1953، ولا توجد حاليا معلومات حول وجود هذا النوع من النمور في الطبيعة وحدائق الحيوان في العالم. ووفقا لبعض العلماء الحيوان، اختفى هذا النوع ليس فقط في طاجكستان ولكن على كامل سطح الأرض. تتمتع المحمية بمناظر طبيعية مختلفة، فمن ناحية منطقة صحراوية، ومن ناحية أخرى منطقة غابات، وتحيط بالمحمية العديد من البحيرات، مما يضيف المزيد من الجمال والتنوع إلى الطبيعة. تقع أراضي المحمية أيضا أسفل نهر واخش. يوجد حاليا أكثر من 20 بحيرة متبقية في أراضي المحمية. تعود بحيرة المحمية موطنا للطحالب والقشريات والسرطانات والخنافس المائية والرخويات والأسماك وغيرها من الحيوانات المائية. ويعيش حاليا في بحيرات المحمية 16 نوعا من الأسماك، بعضها من الأنواع مستوطنة أي ذات نطاق توزيع محدود. نباتات المحمية غنية جدا أيضا، وبحسب معلومات الباحث الميداني ينمو في أراضي المحمية 604 نوعا من النباتات، ومن بين هذه الكمية 322 نوعا من النباتات العلفية، و49 نوعا من النباتات التقنية، و44 نوعا من النباتات الطبية، و10 أنواع من النباتات الصالحة للأكل. يعود عالم الحيوانات والنباتات كجزء من الطبيعة الحية، أحد مصادر جمالها المهمة. وقد أصبحت مسألة حماية الطبيعة من وجهة النظر الحفاظ على أنواع مختلفة من الحيوانات والنباتات من القضايا الملحة وقضايا اليوم على كامل سطح الأرض. تقوم حكومة جمهورية طاجكستان والهيئات الميدانية ذات الصلة والمنظمات العامة البيئية
بتنفيذ خطط وتدابير مختلفة في مجال حماية التنوع البيولوجي لهذه المحمية.

وتخزينه واستخدامه المستدام بحيث تلبي حالة الطبيعية لمحمية المعايير الدولية لمناطق المحمية ولها صفة محمية المحيط الحيوي. ولذلك فإن الموقف العقلاني تجاه الطبيعة وزيادة الوعي البيئي لمجتمع هي العوامل الرئيسية التي ستلعب دورا فعالا في حماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه في المستقبل. مستمعون الأفاضل من دوشنبه إذاعة أوازي الطاجيك، استمعتم تفسيرا تحت عنوان تعود محمية حرش النمور الطبيعية الحكومية إحدى المحميات الطبيعية في طاجكستان.

مستمعون الأكرم من دوشنبة إذاعة أباديا الطاجيك، ألن تستمعون إلى حلقتنا الثقافية تحت عنوان صدر الدين عيني، أحد الشخصيات الباردة الأولى والبطل الشعبي الطاجيكي. ولد صدر الدين عيني في 15 أبريل 1878 بقرية سكتاري التابعة لمنطقة نجدوان بمنطقة بخارى من أسرة فلاحية فقيرة. يقضى طفولته بين الناس المجتهدين والمزارعين والحرفيين في القرية. القصص والأساطير الغريبة والأغاني العاطفية والحكايات والأمثال الحكيمة التي سمعها من أشخاص أذكياء قدمته إلى العالم السحري لفن شعبي. أثناء دراسته وعلى الرغم من أنه لم يستفد من معرفة القراءة والكتابة، إلى أنه تعرف لأول مرة على بعض نماذج الشعر لحفيظ وصائب وبديل وغيره من أساتذة الشعر. سعيد مراد خجا المتعلم والمحب للأدب نشأ على دروس والده، فمنذ صغره لديه حب العلم والمعرفة والشعر. وبعد وفاة والده وعلى الرغم من مصائب الحياة جاء إلى بخارى عام 1890 بهدف الدراسة، وفي السنوات الأولى يضطر إلى ذلك بسبب الحاجة والفقر. تقديم خدمات زملاء الدراسة في المدرسة والملاي الأثرية والإقاء المحاضرات في أوقات فراغهم، إيجاد الطريق إلى البيئة العلمية والأدبية للبخارى، والتواصل مع المثقفين المستنيرين، وخاصة التعرف على أفكار أحمد دونيش التربوية، كان له تأثير مفيد على تطوره الفكرية. بعد تخرجه من المدرسة ربط أنشطته الأدبية والعامة بقضية التعليم، وشارك في إنشاء مدارس الطريقة الجديدة وإصلاح التعليم. ولم تكن هذه التصرفات التي قام بها نتيجة ارتباطه بالتيار الإصلاحي الجديد خالية من العيوب الأيديولوجية، لكن رغم ذلك وفي نفس ظروف الاستبداد والتعصب الديني اعتبر عملا مخالفا لنظام الإمارة. خلال الحرب العالمية الأولى اشتد اضطهاد حكومة الإمارة وفر العديد من التقدمين من البخارى. ذهب صدر الدين عيني أيضا إلى قلتبا وعمل في المصنع للقطن لبعض الوقت، ثم سافر إلى قرشي وسمرقان وخوجان وفرغونة، وفي كل مكان شاهد مشاهد القمع والاستغلال الرهبية وحالة المؤسسية للعمال والفلاحين، وتزايدت كراهيته للنظام القائم. وبعد عودته إلى بخارى لم يعد يقتصر عمله على الترويح لمدرسة والتعليم، بل أصبح يتعامل أكثر من ذي قبل مع القضايا السياسية أيضا. وفي أبريل 1917 أثناء هجوم قوات المقاومة قبض عليه أهل الأمير وعوقب بوحشية ب75 جلدة. أنقذه الجنود الروسي من السجن وأحضره إلى الكودون، وبعد العلاج في المستشفى لمدة 2 تقريبا ذهب إلى سمرقند في 3 يونيو من نفس العام، واختار ذلك المكان مقرا الدائم له. ارحبوا بثورة أكتوبر بكل سرور، فهو يخدمها منذ الأيام الأولى ويشارك بالنشاط في بناء حياة اشتراكية جديدة. منذ عام 1918 كان يعمل في نظام التعليم العام وفي أول الصحفات الثورية الطاجيكية والأوزبكية. بعد تأسيس جمهورية بخارى الشعبية السوفيتية خدم لفترة في القنصلية ثم في مكتبها التجاري في سمرقند. يعمل منذ عام 1926
كمستشار ومحرر أدبي في دار النشر الحكومية الطاجيكية. في عام 1934 شارك في المؤتمر الأول لاتحاد الكتاب عموما، وانتخب عضوا في مجلس إدارة اتحاد كتاب اتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفيتية. وفي عام 1943 أصبح عضوا فخريا في أكاديمية العلوم في أوزبكستان. في عام 1948 منحه المجلس العلمي لجامعة ولاية لينينغراد لقب الدكتورة في فقه اللغة. وفي عام 1951 تم انتخابه أكاديميا وأول رئيس لأكاديمية العلوم في طاجيكستان. وتتألف أعماله الأدبية من الشعر والنثر. كتب قصائده الأول تحت أسماء مستعارة الفقر والجنون والسفلين، بينما كان لا يزال يدرس في المدرسة. منذ عام 1895 اتخذ الاسم المستعار عيني واشتهر في الأدب بهذا الاسم. كانت قصائده المدرسية تكتب على غراء الشعراء الماضي والمحدثين، وكانت تتعلق في معظمها بالمزاج والحياة في فترة تعليمه. وقد أدرجت بعض قصائده في التذكرة والبياز في ذلك الوقت. وفي وقت لاحق خلال أنشطته التعليمية يقرأ قصائد تعليمية. يتمتع الكتاب المدرسي تذهب الصبيان والقصيدة المجازية الدوتة والعثة بأهمية التعليمية والاجتماعية، وهو من أفضل أعماله ما قبل الثورة. بعد انتصار ثورة أكتوبر ربط حياته وإبداعه بمصير الشعب السوفيتي المقاتل والبناء، وخلق الأمثلة الأولى للشعر الثوري، قصائد كتبها صدر دون عيني في الأعوام 1918 إلى 1921، مسيرة حرية تكريما لثورة الأكتوبر، الثورة، المسيرة العالمية، عيد العمال وغيرها. في مجلة شعلة الثورة نشرت صحيفة أصوات العمال. كتب خلال هذه السنوات العديد من المقالات الصحفية في مختلف المواضع السياسية والاجتماعية والثقافية، موضحا للجمهور جوهر الأحداث اليومية خلال الثورة. وتدريجيا شعر بالحاجة إلى تصوير صورة أبطال ومؤسس المجتمع الاشتراكي في الإبداع الفني، واعتبر النثر هو الشكل الأنسب لإنجاز هذه المهمة، فانتقل إلى كتابة النثرية. في عام 1920 كتب قصته الأولى ظلام بخارى، مستعينا بالوثائق والحقائق التاريخية لكشف الفضائع والمآسي التي حدثت في الأيام الأخيرة للإمارة. بعد ذلك ألف قصته الأخرى مغامرة التاجيكي الفقير، ونشرت أجزاؤها الأولى في الصحيفة صوت التاجيكية عام 1924 إلى عام 1925. وفي عام 1927 نشرت القصة بأكملها في كتاب منفصل بعنوان أودينا. يصف هذا العمل حياة التاجيك في جبال الشرق بخارى عشية الثورة. في عام 1930 صدرت أول روايات للمؤلف دوخوندا، والتي تغطي الحياة قبل الثورة وفترتها والحروب الأهلية، وتظهر نضال الشعب التاجيكي من أجل الحرية وبناء إرادة جديدة. في عام 1935 تم نشر أعظم رواية صدر دون عيني العبيد. هذا عمل يعكس حياة شعبنا لأكثر من 100 عام، ويحكى كيف خرج من الدولة المضطهدة إلى حياة شاكية سعيدة. إن العمل العظيم لصدر الدين عيني الذي كرس حياته كلها لخدمة البشرية وأوضاع في عالم المعرفة نورا لن يخبو، سيترجم وسيبقى إلى الأبد. تم تسمية العديد من الشوارع والمناطق المأهولة
بالسكان في الجمهورية باسم صدر الدين عينين. وفي عام 1935 و 1949 و 1953 تم الاحتفال بذكرى السنوية لحياته وعمله. وفي عام 1978 تم الاحتفال رسميا بذكرى المئوية لميلاد الرجل العظيم في تاريخ الأمة. وفي عام 1977 تم نصب تمثال ضخم وتمثال نسية له في عاصمة دولتنا المستقلة وفي عدة مدن ومقاطعات في طاجكستان وأوزبكستان. وقد تم إنشاء متحف صدر الدين عيني الأدبي في دوشنبة ومتحف صدر الدين عيني التذكاري في السمرقند، وهما من المواقع الحج المميزة في العالم. سميت باسم جائزة الأدبية الخاصة لاتحاد كتاب الجمهورية، والتي تمنح مرة كل عامين لكتاب طيبين. وفي مدينة دوشنبة تم بناء حديقة الترفيهية والاستقراء التي تحمل اسم صدر الدين عيني وضريح العيني. في عام 1997 بأمر من رئيس جمهورية طاجكستان يعود صدر الدين عيني أحد الشخصيات البارزة الأولى في الجمهورية، والذي حصل على أعلى لقب الدولة لبطل طاجكستان. مستمعون الأكرم، من دوشنبة إذاعة أواد الطاجك استمعتم حلقتنا الثقافية تحت عنوان صدر الدين عيني أحد الشخصيات البارزة الأولى والبطل الطاجكستاني.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلو هرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الكريم من دوشنبه إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها. أجرى رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم أمن فخامة الملك الرحمن محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان فخامة شوكات ميرزايف. التقى السفير الطاجيكي بممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية. يشارك وفد الطاجيكي في منتدى طريق الحرير للتعاون وتطوير التجارة الإلكترونية. توسع طاجيكستان التعاون الصناعي مع مدينة تشونغشينغ الصينية. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. أجرى رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم أمن فخامة الرئيس إمام علي الرحمن اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية أوزبكستان فخامة شوكات ميرزايف. وفي بداية الاتصال هنا رئيس دولتنا رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة عيد ميلاده متمنيا له دوام الصحة ومزيدا من الإنجازات في مسيرة الدولة. وفي هذا السياق تم تأكيد على الخطوات الثابتة التي تخطوها أوزبكستان الشقيقة على طريق التنمية والتقدم وعلى تعزيز مكانتها الدولية وسلطاتها باستمرار. كما ناقش الجانبان جوانب محددة من الشركاء وتحالف الاستراتيجيين بين طاجيكستان وأوزبكستان. وأكد زعيم أمن فخامة الرئيس إمام علي الرحمن عزم طاجيكستان الراسخ على التواصل العلاقات الثنائية مع جمهورية أوزبكستان انتقالا من تقاليد الصادقة وحسن الجوار. وبعث رئيس طاجيكستان وأوزبكستان جدول أعمال الاجتماعات واللقاءات المقبلة على هامش الفعاليات الدولية والإقليمية. كما تم تبادل آراء حول قضايا أخرى تهم كلا الجانبين. في 22 يوليو التقى سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة المفوز لدى الولايات المتحدة الأمريكية زوقي زوقيزادة مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الجنوبي ووسط آسيا بول كابور ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية رونالد كريسكولا. ناقش الطرفان خلال الاجتماع الوضع الراهن وفاق تطوير التعاون المتعدد الأوجه ومتبادل المنفعة بين جمهورية طاجيكستان والولايات المتحدة الأمريكية. عقد منتدى طريق الحرير للتعاون وتطوير التجارة الإلكترونية في مدينة شيان الصينية في الفترة من 21 إلى 23 يوليو. وشارك في فعاليات قيادة دائرة الاتصالات التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان. عقد المنتدى تحت عنوان فرص وتجارب التجارة الإلكترونية في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تم استعراض إنجازات طاجيكستان في تطوير الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وقطاع الاتصالات. وصرح نائب الرئيس دائرة الاتصالات الطاجيكية بأن طاجيكستان هي أول دولة في آسيا الوسطى تتبنى استراتيجية وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي. كما أعرب ممثل طاجيكستان عن آرائه بشأن تطوير شبكات الجيل الخامس في البلاد وتحسين سرعات الإنترنت وفتح طرق عبور جنوبية جديدة وتنفيذ مشاريع كأس الإقليمية. كما دعا الوفد الطاجيكي الشركاء الدوليين إلى الاستمرار في ممر رقم كأس والتعاون